0: بخيراتي كتشوما.
1: بلي اس كتشوما روجانال دابشو مي رياضة يا بوها غرينغ بت الفيري بري همي عازب احسكي.

0: قراتي هؤلاء دو صفاتي هبوا صفاتي سكن دانشتن وصفاتي مقاومة استا لو شو نيك لقلاهات نخواري اگر يكسب دستسب تماشار كذبا ديوارش قورة دوزراوة يكلا عالمة قورة كاني زانكوي كامبريج هات ناوي جون ماكينز بو هات داسي بشكنين كل منطقكي وتواني كشوري قلاب بدوزتوا لوي تاسات وهاشتا تاكو تارسات سالوي بيشتر كشوني مقاومة بوا
1: بو ماوي سي صار هالكوليني شوي نواري من كرد لقلاي هولير وشوري قلاي هولير من دوزي وكبيشتر ندازان را كقلاي هولير شوري هبوا استاو خانواني كدي بينين اما ان همو دقريتو بسردمي عثماني متأخر يعني صد صال دو صد صال لموبرة بلام جيروي أو شورا هبوا وجيرو أو يعني دتواني لعمق دو متر سي متر اما بارتشي شوية نواري من دوزيتوا دقريتو بسردمي ساساني بسردمي كونتر بسردمي عاشوري
2: سي هزار صال بيش استا سي شوراي هبوا شوراي كلا سرو قلابوا شوراي كلا دیوی دروی قلاکا دیوی جوری او شورای همی او بوا پاش او شارکه بوا پاش او شورای شتریشه بوا که ببرد دروس کرده او شورای که توار دوری سیمین شورای که بگو من پاش ماوی ما بوا حتی 1960 که استخباراتی امریچی رسمی لسر و گرتوا لس با تیاره گرتویتی پاش ماوی هر دو شورای که ترکل خواره اون ماوا او پاش ماوانا سسر او جي اي اس او خالانا من دوزيو كشوراي كانت ره بو بو شوراي دوام كنا بشكني ما كردو كنا بشكني ما كرد بيقو من او درگاش من دوزيو كبرو عنكاوا اروا

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكا لورزش اشدا توشياني راسيت

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام وهذا اللقاء الذي يجمع
1: سلاو الرز بين راني برز ديمانيك مان هي لقل برز قيس خز علي أمين داري قشتي عصايبي أهلي حق برز سماحة الشيخ قيس خز علي سلاو دليبت بناوي خومو هاوركانش مو بخيرات ندكم هاوريانم حسام الحاج لكنالي ديزلو مقداد حمدان لكنالي أولاو أي برزا لكنال هشتو خوش معلي عمادم لا كنالي عراقيو
2: مرحبا
0: اسمح لنا أن نبدأ من تاريخ يعتبر مهم في غاية الأهمية.
1: ركوتني سي أيلو ليشك لروجا غرنغا كان لرويتشونا دروي هي زكاني هاو بيمانان لعراقو أروها كوكر نوي تشك لدسي دولت برزت شون دروانيتا أو روجا غرنغو غرنجي أو روجا لسيدا
0: على صعيد حصر السلاح بيد الدولة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم فرصة طيبة كذلك نلتقي بكم
3: خوش حالم لم درفدة دا قسبكين لسربابتا غرنغا كان بوغلا كمان بيقومان وكو دزانن عراق ليستادا لناو كومل يك روداو الانگاري دا چل سر اسي ناو خو ياخد روداو كاني ناو چكو دورو بري كاريگري چي گوريان پيش همو ولاتاني دي كلا سر عراق هيا بو اي پيموا روجي سي ايلول ساتي چي گرنگو تي ايدا دتوانين بلين عراق كومل يك الانگاري تي دا پرينتو دا گاتا سقام جيريو دشتوانيت او كاريگري خرابانا تي پرينت كبهوي هرشكاني صهيونيتي إسرائيلي بوستر إيران ناوچكا دروز ببو أم حكومتي كبسروكايتي براي برزم زيدي دروز كراوا كومالاق علنگاري لبردم دايا كدبيت بورديو دريجي أما جيان بيبكين أوي الرويداو لناوچكا كجنگيكو بشيكي بيوندي با بيرو باور آيني كانوا هيو بشيكيشي بيوندي با نخشة استراتيجية كانوا هيا واكتماحي فراوان خوازي إسرائيل لناوچكا كديويت دوباره نقشي نوچكه دبر جيتو امش هر پيوندي با عراق ونيه بلكو پيوندي بسرج ملاتاني نوچكه شو هي لناويان دا سعوديه و تركيا مترسيچي گورش بو ملاتاني نوچكه هستي پيدكريت امان جي سيميشان روخاندني د صلاتي كوماري اسلامي ايران تركيا و مصر و پاکستانيش لگل ملاتاني كنداو دزانن كه ما اگر روب دات كاريگري كاني تنيا لسر سنوري ايران نامنتو بلكو كاريگري لسر نوخوي اواني جدبت بويا اولاتانا جوريق لا پشگيري و هاو دنجيان لقل ايران دا هيا لچوارچوي اولاتاناش عراق واق بلاتيك كاني زيكايتي جغرافي و مجوي و آيني و كومالايتي و سياسي لقل ايران هيا واق دولت هل لسرتاو لپشتو بري ايران دا بوا اوش لچوارچوي فتوى روني مرجعيت دا خوي دبينيتوا كبروني پشگيري ايراني كردوو هروها هلويسي حكومتكي براي برزم سودانيش كرون بو لبري ايران بو هر اوجواي كرد باج بداتو بوجاري دوام نبيتو بسر وزيران هروها هلويسي گروپا چكداركان كهلويسي چي پشنگيان هبو بهندیک تبينيو جيگل اوش هلويسي گلي عراق كبقشتي لرهگي در بريني راستو خوي بوچوني خويانو ناردني كومك بو يارمتي بو ايرانوو همو امانش وای کرد عراق وک دولت بکویتا بردم مترسی دو مشروع و پروژوه که چیشان ولاتانی کندو نوچک خاونداری دکنو دلین نابد امجور سیستم و دا صلات العراق هبید کنک تنیا دبنه مترسی لسر بنک سربازیکانی امریکا بتنیا بلکو دبنه هرشاش بو سر دامزراو گرینگکانی ولاتکش من بقصی خویان اما وای کردو هندیگ لولاتان برو او استراتیجه بچن که هول بدن دا صلاتی شیع العراق و تایپی بهنو بشک لولاتان اوروپاش تاو کرادیگ پشگیری ام بوچونهان کردو پروژه دوم پروژه امریکا بو که گفتگوی لسر کوی سیستمی سیاسی عراق دا کردو لسر استی کشکی سپی مناقشه کرابو که عراق وک اوی ولاتی که پشگیری تیرور دکاتو دالتی دادات بناسینن ام قصاناش او نبات استابيلم بلكو اما بيشتر لكوبنو كاني چورچوي هما هنگي دا گفتگو من لسر كدوا لقل بره السوداني وحكومة عراقش لچند سرچا ويكو لأمريكا والزانياري لمبارو قيشتوا بويا ام دو پروژو پلانا زور مترسي داربون بو سر اسايشو سقام جير عراق ودبو عراق ام مترسيانا تيبرينيت ليرو بابتي كو كردنو وهشتنو ويچك لدستي دولت دا هاتنا و روجوی عراقوه که زور گرنگ بو او بکرید یکم لبر اوی پیشتر باسم کرد هروها بگشتیج لبر اوی ازمونی حکمرانی لعراق لدوخی کتای بد دا دروز بو وقت دا جیرکاری و تیرور و جنجی زور بۆیە بەڕاستی هەم هاوڵاتیان و هەمیش هێزە سیاسی نیشتیمانیەکان بەڕاستی دەبێت لەگەڵ ئەوە بن کە حکوومەت پایەکانی بەهێز ببێت و دامەزراوەکانی بەهێز بن و پشتگیری بکرێن. بۆیە ئەم بڕیارە زۆر گرنگە جێبەجێ بکرێت. بەتایبەت لەبەرەوەی ئێستا دەسەڵاتی عێراق لای زۆرینەی شیعەیە، هەر بۆیە دەبێت سەرکردە شیعەکان زیاتر لە غەمی ئەوەدا بن کە ئەم بابەتە بەباشی بکرێت و چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەت دابێت، بەڵام ئیتر دەبێت قۆناغ بە قۆناغ ئەمە جێبەجێ بکرێت. لێرەوە دوو ڕێگەمان لەبەردەما کە دیسان ئەم بابەتە گرنگتر پیشان دەدەن. یەکەم ئەوەیە کە هێشتا جەنگ لە ناوچەکە و لە کەندا و بەردەوامە و هێشتا مەترسی هەیە و لە ماوەی ڕابردوش بەهۆی ئەو مێژووە خوێناویە لە ناوخۆی عێراق هەیە و هەروەها هەندێک جووڵە و ڕاگەیەنرا و وای کردووە متمانە لە نێوان حکوومەت و دەستگاکان لەلایەک و گروپە چەکدارەکان لەلایکی دیکە کەم ببێتەوە. هەر بۆیە پێم وایە ڕۆژی سی ئەیلول ڕۆژێکە و ساتێکی یەکلاکەرەوەیە کە ئایا عێراق دەتوانێت ئەزموونەکەی بپارێزێت و سەرکەوتوو بێت یاخود نا، و ئەو کاتەش بەرەو هەڵدێرێکی مەترسیدار دەچێت کە ئەوە ڕوو نەدات.
2: ئەو تەتەب ئێلا مەزالق خەترە جددن ئەن هیچ ڕۆیتی لهذا التاریخ.
4: شكرا سماحة الشيخ على هذه الفرصة أن نلتقيك وأن نستمع بهذا.
5: سباس سماحة الشيخ بوم درفتو بو يوغرتن لبوچونا كانت لمكاتا سياردة رقم بدا باروني برسيارك بكم بتايبت نزيق لبابتي مسالي تشك أو شوية كيزا شيعة كان چون لمفهوم جوهري دولة دروان آيا بون منتي روانيني كي وقت دوتريت توماس هوبزي هيا كدليت دولت بریتیە لە تەنازول و سازشی هاوڵاتی لە ئازادی و دەسەڵاتی خۆی بۆ دەوڵەت بۆ ئەوەی ئەویش مافەکانی بپارێزێت. ئێزە شیعیەکان دەڵێن نێمە چەکدانانین چونکە هێشتا مەترسی لەسەر دەوڵەت هەیە. باشە، بۆچی دەوڵەت خۆی بەرگری لە بوونی خۆی ناکات و گروپەکان دەیانەوێت ئەو کارە بکەن؟
4: یعنی مادا نستعیض بالدولة او بسلاح الفصائل عن الدولة ووجودها ومؤسسات.
2: اذا كان السؤال موجه بخصوص الاحزاب
3: سیاسی، اگر لپرسیارەکەت دا مەبەستت ئەم هێزە شیعیانەیە کە لە ناو پەرلەمان دان و هێزی دیارن بە تایبەت هێزەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی، ئەوە بە تەواوی سەرجەم ئەو هێزانە باوەڕی ناوخۆیی و تەواویان هەیە بە بڕیاری هێشتنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا و بە گشتیش پشتگیری دەکەن، چونکە ئەوە لەگەڵ ناوەڕۆکی دەستووردا یەکدەگرێتەوە و هەروەها مەرجەعیەتیش هەر لە ساڵی 2007 داوای ئەوەی کردووە و هەروەها ئەوە بەرنامەی کاری زۆرێک لە حکوومەتەکانی عێراق بووە. هەروەها لە دانیشتنی ڕۆژی یەکی حوسەیرانی چوارچێوەی هەماهەنگی بەڕوونی سەرجەم هێزەکان پشتگیری هێشتنەوەی چەکیان لە دەستی دەوڵەتدا کردووە، چونکە وەک گوتم هەر هێزێک کە بەشێک بێت لە دەوڵەت و نوێنەری لە پەرلەمان هەبێت دەبێت کار بکات بۆ سەرکەوتنی ئەو حکوومەتە. ئەگەر سەیری هەندێک لە سەرکردەکان بکەین کە ڕەنگە هەندێک بۆچوونی تۆزێت توندیان لەم بوارەدا دەربڕی بێت، ئەوە ئەوەیە دەیانەوێت تۆزێک کەشەکە هاوسەنگ کەنەوە و بۆ ئەوەی بگەینە دەرەنجامێکی خوازراو لە هەموو لایەنەکانەوە، ڕەنگە کەمینەیەک هەبێت مەبەستێکی دیکەی هەبێت کە پێم وایە ئەوانە زۆر کەمن. سەبارەت بەوەی بەڕێزت ئاماژت پێکرد کە ئێمە جارێک لەگەڵ ڕادەستکردنی چەک بووین بە دەوڵەت و جارێکیش لەگەڵی نەبووین، من پێم وایە هەڵوێستی ئێمە لەم بوارەدا هیچ دژبەیەکییەکی تێدا نەبووە، چونکە ئێمە هەر لە مانگی 12/2017 بەڕوونی و بە ڤیدیۆ داوای ئەوەمان کردووە و دووبارە لە 2022 لە 2025ش دووبارەمان کردەوە کە دەبێت چەک تەنیا بە دەستی دەوڵەتەوە بێت. بەڵام ئێمە بەڕوونی دژی بەکارهێنانی زاراوەی ڕادەستکردنی چەکین، چونکە ئەم زاراوەیە نوێ و لە ناوچەکەدا لە دوای دوو ڕووداوەوە زیاتر بووە بە ڕۆژەف. ئەوانیش ڕادەستکردنی چەکی عەلەویەکانی سووریا بوو بە حکوومەتی سووریا و ڕادەستکردنی چەکی پەکەکە بە تورکیا بوو، کە زیاتر لەوە دەچێت بە جۆرێک لە جۆرەکان تۆ چەکت ڕادەستی دوژمنەکەت دەکەیت. بۆیە ئێمە دژی ئەم جۆرەی ڕادەستکردنی چەکین و ئێستاش دەڵێین هەر کەسێک بەم جۆرە چەکەکەی ڕادەست بکات با خۆی ئامادە بکات کە ڕیش و سمێڵیشی بتاشرێت، بەڵکو ئەوەی ئێمە مەبەستمانە ئەوەیە کە هێشتنەوەی چەک بێت لە دەستمان. بۆ نمونە، ئێمە کە گروپی عەسایبی حەقمان هەیە و چەکدارمان هەیە، بین پەیوەندی سیاسی و سەربازی و حیزبی خۆمان لەگەڵ هێزە چەکدارەکە ببڕین و هێزەکە ببێتە بەشێک لە دەستگا سەربازیەکانی دەوڵەت. بۆیە ئەوە جیاوازیەکەیە لە نێوان ڕادەستکردنی چەک و هشتنوی چک لدستی دولت ده. بایه اما پیمان وای گرنگه هم هنگاو بنینو هزکان بچ نجر دستی دولتو لقازانجی هموانیشه.
2: و نعطی هذه المساحة الى الدولة ولی هی مصلح عام تحقق فوائد الجميع.
4: سمحتك تسمح لي بمداخلة أنا أعتذر من الزملاء إذا ما هو المبرر من الحديث بأن
5: بس ببور جناب الشيخ بلان بو چي دبيت بيانو يو جروبان الرادز نكردني چككان يان بدولت أو بيت كيش تعم ترسي لسر دولت هي لكاتك دا برز الدليت لبن الرد هيش نوي چك لدستي دولت وادكات دولت ما ترسي لسر نبيت ياخد بو چي وابير دكان وكات چك وجودو بنيان دا بارزت
4: وللدولة وللحاكمية. لماذا هذه الفرضية تطرح من مغزى سياسي أم عقائدي؟
2: إحنا مع أنه فعلًا السلاح هو ضامن وحامي، ولكن الكلام وين السلاح يكون؟
3: إمن إيش بيم وياه؟ شك هو كاري غرنتيو سقام جيرو بارزجارية. بلام تشونو دبيت شك لايكي بيت. كأيا جشتينا تو قناغي بيشتر بهوي داجير كاريو شر دعشوا. دوخه یک دروز بو گروپا کان چکیان لابو بلام آیا اما بردوام بیت یا خود نخیر چک بدریتا دست دزگاکانی دولتو لچوارچیوی حجدی شعبی دار رک بخرید من زور جار که باسی امبابتا بو بشگ لبراین دکم نمونه ایران دهن مو که کاتیگ لوی شورشیان کرد دجی رجیمی پیشو دواتریش کوتنا شر لگل رجیمی بعض لو کات دال شارکانی ایرانو چندین گروپی چک دار دروز بونو هاتن لجنگ دا بجدار بون بلام دوای جنگ اوان رک خران للاین دولتو کران به هزیک بناوی سپای پاس دارانو راستو خو بسترانو بفرماندی هزه چک دارکانو ایمش آیا هر دبید بمشیوی گروپی فلانو فیسارو عتباتو اهلی حقو یعنی بمشیوی بشیویگ لشیوکان بردوان بین کنا بید دبید هموان لجير چتري حجدي شعبي دابنو هر وق اوي لياسي حجدي شعبي لدو هزارو شانزه دانو سراوتوا دو تريج مرجعيت بشگيري کرد بويا پيمان وايا كاركا لقازانجي دولتا دجبيت او هو كارانا چارسر بكين كوايان کردوا او گروپا چكدارانا چكيان بدستو بيتو جاري آمادان بن بچ نجير دستي دولتو اتر هیچ بیانیوگ نمیند. با نمونه دگوتریت تاوکویستا هزه بیانیکان لنو عراق دانو در نچون. یا خود دگوتریت عراق نتواند اسمانی خوی بپارزیتو ببردوامی درونی چودری لسر اسمانی عراق داد سوره دو. یا خود اسرائیل اسمانی عراق بکرده هیند با هرشکن سر ایران. بویا آیا ایم دتوانیم قناعت با گروپان بکین که رادست کردنی چک لقازانجی خویانو اندامکانیان بو چار سر کردنیم کشانی باسم کردن هر بوی دوام من کردوها دولت بلینی او بداد که کار بکاد بخیرائی بو در کردنی هزبیان یکانو رگا گرتن لدرونو فروکا چاودیر یکانو سیستمی برگری دابین بکریتو بو رگا گرتن لفروکا کانی اسرائیل و ترکیا برای سرگ وزیران لبردم چوارچوی همه هنگی بلینی دوا که ام خالانه جب جب کاد تاوکو بتوانی لمبابت دا انغاويك برو بيشو بروين
2: بتنفيذه ونعتقد انه هذا يفتح الباب الحقيقي لان تتقدم خطوه في هذا الطريق
6: حياك الله سمحت الشيخ ومرحبا بك
7: سلاو جنابي الشيخ لدوي ماويكي زور هات ما خدمتت اما جد باشتيشي جرينكرت كبروجيك هبو بوكو تايهناني ازموني د صلاتي شيعه العراق ده كبشك لولاتاني كنداو لقال امريكا سبونسريان كردوا
6: الاولى خليجيه والثانيه مو يعني بعض دول الخليج والثانيه امريكيه
2: امريكيه مو انها الحاكمية
3: الشيعيه نا امريكا او بروجي نبو بلكو ديويست عراق بخاته نيوليستي ولاتاني بالبستيكاري تيرور وقوي بيشتر سوريا تدابو ديويست فشار العراق بكات كسياستي خوي بغوريت بشويك كامريكا خوي ديويت
6: طيب متى شعر الإطار التنسيقي بالخطر الذي يهدد الحاكمية الشيعية.
7: ده برسم كيبو كتشوارتشوي همانجي هستي بمترسي أو بروجة سياسية كرت بو كوتاي هناني أزموني ده صلاتي شيعة العراق ده. أما يكم. دوم بشكل جروبة شك داركان دلين بيش أوي داوي رادس كرني شكل إيه مبكن برون شكل بيش مرجور بجرنوا.
6: أيضا هم مخالفين للدستور هكذا يقولون.
2: نعم. الأول أنا ذكرت في الجواب الأول أنه
3: سبارت با پرسیاری یکم اگر وا دادنین هیچ مترسی و مشروعی کش دش با شیعه نبید آیا دبید سر کرده و هیز سیاسی کن بلین که اصایی با چک با دستی چند گروپ یکو بیتو هر کس بو خوی چکی جاوزی کنترول کرایو پی بید نخیر بگو من هیچ سر کرده و هیز یک نه او دلیتو نه باوریشی پیتی. من گوتم که کردنوی چک لدستی دولت سرطا داوکاری چی نوخویی بو او دبه بو بحیس کردنی دولت او هنگاو من رید. باور من ما او دبهت عراق لدولتی چیش کس خواردو او بکینه دولتی کی سرکوتو لهم روی کهو. بس اوی وای کردو که زیاتر ترکیز بخریت ام بابتی چکا اوی که دیاری کردنی برواری سی ایلول بوا. اجینا پیشتر قناق بخوناق و لسر خو ام پروسه کاری با دکرا. اما لنیوان خو من گفتگو من لسر دکردو دمانود تاوکو کی چک لدروی دولت بید. بلام وک گوتم دوی اوی سی ایلول دیاری کرا با چون دروی هزکانی امریکا لعراق که اوش لانجامی رکوت نیگو لسردمی حکومتی سودانی که بریار درا. سرجم هزکان ل 2025 لعراق بکشانوو او بوکشانو و بریاری شام صل لکردسانیج بطاوی بکشانو. بلام لیره تیروانی نیچی امریکی دوز بوکا اگر باسی کم بشیوه یکا امریکی کان پیانوه اوان لدوی 2003 عراقی نوی

0: نەکردەوە. ئەوە خاڵێکی دیکەیە کە دەمەوێت باسی بکەم. کاتێک دەڵێم هەمومان لێک کەشتی داین واتە دەبێت سەروەری دەوڵەت لە بابەتی پێشمەرگاش لە بەرچاو بگیرێت و بێنە ژێر فەرمانی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان و داوەشمان لە برایانی هەرێمی کوردستان هەیە لەم بابەتەدا هەنگاوێک لەگەڵمان بێنە پێشەوە ئەگەر باوەڕیان بە یەکێتی عێراق هەیە. خاڵی دووەمیش دەبێت فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان بتوانێت هێزە فیدراڵیەکان بجوڵێنێت بۆ ناو چەکانی هەرێمی کوردستان، بەڵام لە ئێستادا ناتوانێت پۆلیسێکیش بۆ ئەو ناوچانە بجوڵێنێت. بۆیە پێم وایە ئەمە یەکێکە لەو بابەتانەی کە دەبێت چارەسەر بکرێت.
1: سوپاس بۆم دەرفەتە شێخ. من پرسیارێک دەکەم سەبارەت بۆ بابەتانەی باست کردن. من ناوی دەنێم ئاشکراکردنی نهێنیەکان، کەواتە بابەتەکە تەنیا پەیوەندی بە ڕادەستکردنی چەک یان هێشتنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت یان هەر زاراوەیەکی دیکەوە نییە. بەتایبەت بەڕێستان ئاماژەتان بە هۆکارە مێژووی و ئاینیەکان و بوونی دوو پرۆژە لە ناوچەکە کرد، یاخود لە حاڵەتی بوونی ناکۆکیە ناوخۆییەکان لەسەر چەک و سیاسەت و ئابووری و فشاری وڵاتانی کەنداو و ئاڵنگاریەکانی دوای جەنگی ئەمریکا و ئێران و هەموو ئەوانە. گوتیشت هەمومان لە یەک کەشتی داین. پرسیارەکە ئەوەیە، ئایا عێراق لە دوای سی ئەیلول لە ڕووی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵایەتیەوە ئامادەیە؟ لە ڕووی سەربازیەوە ڕەنگە ئامادە بێت، چونکە عێراق سوپا و چەکی هەیە. ئایا عێراق ئامادەیە بۆ قۆناغی داهاتوو؟ ڕای بەڕێزە چییە لەم بارەیەوە؟
2: بصراحة رغم التحديات اللي هي تحديات مو قليلة الخطورة
0: براش كاوبم لقلطة ألنقاريا كان راست الزور نو كمنين بلان بشيويشي قشتي من قشبينم قشبيني كشم چنو كاري چيه ايما بيشتر ألنقاري وكيشي زور قورتر من تيبراندوا بونمونا ألنقاري وكيشي داعش كزور قوربو بيشتر ألنقاري داجيركاري أمريكا من تيبران كسطو 7000 سربازو فروكو تانكو هێرش واتە نەک چەند سەربازێک لە عین ئەسەد یان فڕۆکخانی هەولێر، بەڵکو سپا و داگیرکاریەکی گەورە و بڕیاری دەوڵەت بە دەستی برێمەرەوە بوو. بۆیە ئاڵنگاری و ڕێگری گەورە بوون و توانیمان تێیپەڕێنین. بۆیە دایم من دەڵێم هەمیشە بەرەو باشتر دەڕوین. ئەگەر بە ویژدانەوە قسە بکەین و بین گەرێمە هێڵێکی ڕوونکردنەوە بکێشین، دەبینین لە چەندین قۆناغ ناحەزان ویستویانە ناومێدی بڵاوکەنەوە لە ناوگەلی عێراقدا. بەڵام بینوومانە گەلی عێراق ئەوەی تێپەڕاندووە و سەرکەوتوش بووە. دەتوانین بڵێین کاریگەریەکەی ئەوە بووە ڕێگەی سەرکەوتنی درێژتر کردووەتەوە و گەیشتنە لووتکەی دواخستووە. ئەوە ڕاستە و گەشەکردنی خاو کردووەتەوە. دەتوانین بڵێین ئەگەر زۆرینە هۆشیاری هەبێت، واتە ناتوانین هەمیشە هەموو خەڵک یەک خەین و هاودەنگ بن، بەڵکو دەڵێین زۆرینە هۆشیار بکەن دەتوانن ئاڵنگاریەکان تێپەڕێنن. بۆچی یاخود چۆن؟ بۆ نمونە ئێمە گرەو دەکەین لەسەر ئاستی هۆشیاری سەرکردەی گروپە چەکدارەکان کە بەرژەوەندی گشتی وڵات پێش بخەن بەسەر بەرژەوەندی تایبەتی خۆیاندا. ئەمە یەک. دووەم، چوارچێوەی هەماهەنگی وەک مەرجەعیەتێکی سیاسی بوونی هەیە و کاریگەری هەیە. سێیەم، مەرجەعیەتی ئاینیش هەیە و هەمیشە ئامادە بووە لە ڕووداوە گرنگەکاندا و قسەی خۆی هەبووە. چوارەم، من دەڵێم خەڵکانێکی هەژار و پاک و خاوێن هەن لە کۆمەڵگا ڕەنگە خوددا لەبەر ئەوان چاکمان بۆ بکات. بۆیە پێم وایە دەتوانین ئەم قۆناغی دوای سی ئەیلول تێپەڕێنن و پێشم وایە 2029 قۆناغێکی تەواو جیاواز دەبێت بە شێوەیەک سەرجەم پێکاتەکان زیاتر لە یەک تێدەگەن و پێکەوە یەکێتی و بەرژەوەندی وڵات دەپارێزن.
2: ممکن ئەن یکون هذا التفاهم یعنی منطلق حقیقی لتحقیق مصلحة الشعب العراقی بكافة مكوناته.
1: شیخ، عفوا، تحدثت عن الموضوع الديني
3: ببورا شيخ قصد كر لسر بابتي ميجو آين بشيوية كاريگري لسر نخشي قشتي دبيت قلتت عراقي كان چانسو بختيان هيا عراقي كان هميشا آماده قرباني دان بون لپناو خاكو ناموسو آينيان برزشت آماجت پيا كرد كعراق در دسري زوري بسر هاتوا هەر لە ئەسکەندەری مەکدۆنیەوە و پێش ئەویش تا دەگاتە داگیرکاریەکانی دیکە، بەڵام لە عێراقدا نەیانتوانیوە بمێننەوە. پرسیارەکە ئەوەیە، پێت وایە بەبوونی هەموو ئەو مەترسیانەش کە خۆت ئاماژەت پێکرد، عێراق ئەو وەزعاتێ دەپەڕێنێت بە سەلامەتی؟
2: تهدید الوجود الكینونی الجغرافی سوف نعبر؟ أنا أقول سوف نعبر لأسباب العلاقات وأنا
0: شكرا. من دلهم بليت يدا برن بسركوتوي بهوي چن هو كاريكو من سباستكم بو برسيارة هو كاركش بيوندي بكسايتي عراقي كانو هيا اوش جاواز لبوسونكاني علي وردي كدليت مروفي عراقي لانجامي ليقداني شارستانيتو دشتاكيتو بداوت دروز بوا بلا من دليم مروفي عراقي استاد درنجامي كارليكي شارستانيو جينجو سياسي وميجويو عشائريا بو يكسايتي عراق جيادة كريتو بصفتكاني ازاتيو ايمانو زيرتي او صفتان جواي كردوا هر لسرتاو ببيت دامزرينري يكم شارستانيت لسرزوي پیش من وای وک اوی باور من پیتی لسر جم دق سنی و شیعی کان که عراق لدوای درکوتنی امام مهدی دبیت و بسنتری رودا و جیانی کان عراق دتواند ام جوار آلنگاریانا تی پرینید واقعی کی سیاسی و دولتی بنیاد بنیتو ببیتا دولتی چی سرکوتو پشتیوان بخدا اگر بیتو بتوانین سود لسر چاو مروی کان من ورگرینو سرگوزیرانی چی بتوانه و جیرانه تماشای خاله به هزکانی گلکی بکاتو سودیان لیور بگرید من دشمهوید اماجه باوبدم که لپرسیارکت داورو جاندد رای خستنی چک یا خود گواستنوی چکو هر بابتی چی لو جوره با بیرو باوری من امانه هموی دستواجن با ام بینو لباری دوخی راستقینو رک بکوینو دست با جوهری بابتک برین اویش بونی چک لدروی دامزرو امنیکن لنویشان دا حجدی شعبی بوی پیویستا او چکانا بگوازریتو و بخریت جیر کنترولی هزا امنی فرمی کانو با حجدی شعبی شو نویدنی کو کردنوی چک یعن ایمال لاری من نیه لگلیو شرم لم دستواجه ناکین ام دستواجه مرجعیت پیشتر بکاری هنو و لنو کو بونوی چوارچوی همانگی باس کراو و خراوتنو پروگرامو برنامه حکومتی شو و به هیچ شیوه جگای شرم نیه مرجعیت بو خوی وادلید. هندگ لاین هستیاریان پیهیو به رخصنوی چک ناوی دبن یا خود گواستنوی چک. وک حوزه علمی دفر بید هیچ گرفت یک من لگل دستواجکان دانیو چون ناوی دبن با ناوی ببن. بلام لکوتایی دا حقیقت یکا. و اگر بشیگ لچار سر گورینی دستواجه بید، او من دعوه دکم نرمی بنوینن لو باره و
4: سماحت الشيخ بعيدا عن علي الوردي وعلم
5: جناب الشيخ بادور كوينوا لعلي وردي وزانستي كومالاتي سياسي وداهاتو كومالك برسيارم لا دروز بوا برسياري يكم في وسبا تشككاني عصايبي اهلي حقو استا او دامال راو لشو
4: الان بمثابة منزوع ذلك هناك
2: احنا نقول سلاحنا تم حصر
0: اما دلين تشككان من رادستي دامزراوي حجدي شعبي كراو بدياري كراوي سرگوزیران لبردم سرکردکانی چوارچوی هماهنگی گوتی چچی گروپکان با دیاری کراوی دا چیت لای حجدی شعبی ایدی شرم پکین چککان من لای حجدی شعبی بید تی ناگم ایمالو باره و هیچ شرمیگ ناکین
4: هناک من یشکک سماحت شیخ یقول لا افهم ماذا حصل او یشکک
5: هندک لو باره و قصدکاتو دل تی ناگین چی رو دگات یا خود گمان لحلوشان نوی پیوندیکان دکاتو دلید اوانه تنها نمایش بو دواتر هیچی وانه ما با سی ایلولو گفتو کن لگل اوانه نارازینو راتی دکنو چکا کانیان را دز بکن گیشتو بشو ایا هیچ نرمی نواند نیک لو باره و هیا لکاتی رات کردنو را دز کردنی چکو قایل نبون بچک دانان تاوکو کاتی بوان دیاری کراوا چی رو داد ایا چاوروانی سزای امریکا دکین لدوین کوبونو انجومنی دولت دا گفتو گو هوشداری لباری او مترسیانو که پیوستن بس زای امریکا هبوا من نازانم اگر پیامو نامینو لامریکا و لو باری و هات بید یا خود نا
2: شوف اذا کان تشکیک فی موضوع حصر السلاح
0: تماشا بکا اگر گمانکان لباری رادس کردنی چککان و یا خود هلوشانوی پیوندیکان چون که اما دو خالی جاوازه بویا لباری رادس کردنی چککان و ایما بشی ویچی تاو راستی چککان من گوستو تاو بشی ورگرتنی چک لحجد شعبی بشی وی لأستو گرتن وریان گرتوا بشی چی هر زوری چککان من بوا لناو همو گروپکان داک رادس کرابیتو بشی کی دیکی چککان من که بستراتیجی نو دبرید چوتا نو دامزروکانی حکومتو استا باسی اوشد بودکم با لگل الوشاندنوی پیوندیکان بالاقل او تيبيني كهند يقدلين ايوا بلتان كردوا تشاوري بران تن بكردايا خدا شاهد ابو اواني ديلم او ويلا ايما كردوا دس بيشخر بينو لسرتاوم كاربكين هست كردن من بوا با گرنجي سركوتني دولتو امنو سقام جيري براين هنده چيان پيان وايا حكومتكي زيدي هاتو تا سرد صلاتو حكومتكي نزيك لواشنطن وو كشكان كوتاييان هاتو بلام بهيت شويق امر راز ديا تاوكو يستاج ولاتاني روج آوو امريكا بچاوي وشكو گمان وسيري بارودوخي استامان دكنو من ناوي حكومتكي برام زيدي دنم حكومتي جير تاقي كرنوو تاوكو يستاج لو تاقي كرنوويا در نتشوالای اوان بجوری همو او پیشاتانی که باسم کرد. بلگش با اون قصه برز سروگوزیران داوای پاریجی زیادری کردو لامریکا و بکش به هنرتو. بلام تنها بری 500 میلیون دلاری با نره و تاوکو سی ایلول. که او برا تاوکو سی ایلولا اما چی من پیداله؟ پی من دلی که ام حکومتا لجر چاو دیریو تاقی کرنو دای. اواش زور بوردیدن راو خالجی زور گرنگا. ایمه لپیش هموانه و دست پیش خریم آن کردو و گر رپانکه دخوینی نو کم ازمونه لاین جگه گمانه. بایه ایمه او دست پیش خریم آن کردو و کو پیدانی دلنیای و گرانتی با حکومتکی زیدی که و کو کارتی چی فشار لدستی دابیتو بی سلمینت کشتیک هیو بشاهدی برامان سرگوزیرانو هر اوش هوکار بوا بو اوی جارشی دیکه پاری کاش روانی عراق بکریتو. امشی پیشکش مان کردو تنیا لبر سودی کومل گابو هر امش او کاد لسرو بندی پیکنانی حکومتی بر سودانی دا قصو باسو دنگو کان لباری گروپ چک دارکانو میلیشیاکانو هرشو پلامارو ناسقام جیری دکرا هر او کاد هرش با سر سپای امریکا دکراو بالوسخانی امریکا با امان جیرو هر سرو گزیرانی کشکلنو چورچوی همه هنجی و دهات نپسند بو هر اوکات اما هاتینو برین من قائل کرد پرشکان یعن با سر دامزرا و امریچکان بو استین نو او اگر بستش با ماوی سالونی و یک بردوان بو همو امانش با سرکوتنی حکومت بو اوی پیوست با حلوشانوی پیوندیکانو اما روی نداو شتی لمجوره نیتاوکوی استا پیوندیکان هل بوشیتو مانای چیا هندی چی پیوست با نونشانی سیاسی و وکو حزب دعو فلان و فلان کلیوان هی هنده چند نو نشانی مقاومه و جهادیان هیه وکو کتایب و عصایب و سید شهده و نجبه و اوفیه هنده چی دیکه نو نشانی دینیان هیه وکو عتبکانی علی اکبر و مرقدی امام علی مرجعیتو تا وکو کتایی و سرای سلامیج نو نشانی که بای همو ام نو نشانانا دامزراوی سربازی وکو یگنینو پیکربندی و نو نشانی وکو یگنینو نبسترونتو به هیچ شویگ با یگدیو با نمونه حشد عشایری هر لوایکو فوجیک بستراوتو بشیخ یکوو بعشیرت یکوو. بایا ام پرسا بمجوره و دبید یک بخریتو خواستی اما اوی باسی ازمونی سپای پازدارانم با کردن. او شرکرانه کنشتی من پرورنو خوانی عقیدن ببسترانو بیک هزو سپاو. لجر فرماندی بالای هزو چکدارکان دا که بشیکل لاچوارشوی همه هنگیو انجومنی بر رو بردنی دولت.
6: قائد عام قوات مسلحه هو نتیجه عملیه سیاسیه و جزء من اطار تنسیقی و ائتلاف اداره الدوله.
5: لیرده پیویس من بطی پراندنی یاسای حشدی شعبی هیو بو او مبستی حلوشانوی پیوندی کانیش. وایا؟
6: احنا من ناحیتنا عندما سؤلنا
0: زور گرنگا براستی اما گرنگا اما لای خومانو کات یک پرسیار من لیکرا گوت من بطاعتی آمدین با حلاشند نوی پیوندیکن بشی ویچی راستقینو هر شتیکیش که پیویز بید با او بابت لگورانکاریو پیدا چونو و بفرمانده اپراسیونکانو و هر کسی یک بید بلان بمرجیک کم بابت بسر همونده بسپین رید نکتنیا بسر عصایب دا جب جب کرد یان سرای سلام کل پیش ایمو بوا بویا ایمه گوتو مانا بسر هموان دا جب جب کریتو رزامندی من بسر وزیران داوو استاش لبردم گلک من او بلینه دو پاد دکینوو لقازان جی بحث کردنی ولاتک من داو توانای حشدی شعبی بحثتر دکات
7: سمحت شیخ اسمح لی ان انتقل الى مسئله اکمال الکابینه الحکومی
8: جنابی شیخ رقم بدا با لباری تاو کردنی کابینه حکومتو بپرسم هند یک دلین گریه کیوری پیگنانی کابینه حکومت پیوسته با کتلی صادقونه و بتایبت پوستی جگری سرگ وزیران و دشلین دکتر لیست خز علی بربجری و پوسته بلام نشزانین و بربجر کردن فرمیه یا نه تاوکویسته آیا صادقون اشکرای دکاد یا نه زور اگدالین مگریه

من دسيرة كم مثل الدنيا كشتوكار يمي الدنيا ناريكي هي من هاتو متنا وجبهيك وبتاقي تنيا جبهيك مكردوتو بو كشتوكاري أورغاني كشتوكاري كدور لو موادي كيميائي بيت لم أركيا بيقوان روبروي بربستي قوري أبيتار روبروي دجمنعيتي قوري أبيتار بلام أما أركيكا وبن بياميكا ما إيشي من رنقا كشتوكارنا بالأجيان ما بلام أركا كم أويا بيان بلام بجوري كيتر وكو باو بابيران من كتون كردويانا بجوري كيتريش كشتوكار أكريت نقبم جورة باويك إستحي من رفزي أم جورة باوناك موا بلام من لانقري أوام كم موادي كيميائي لا پروسی کشتوکالا لبرهم هنانی موادی خوراکیا بکار نیت با خیاره پیناسکشی امیه با خیکه با برهم هنانی خوراکی ارگانیک

0: دلی خانزادی نر دوا با سوره
1: ديارة عفو كردنا كشي هر بهوي برأي من لاي خان أحمد خان بوا عطفي لسريها بوا ميريكي كرد بوا جنيكي قارمان بوا شاياني او نبوا بيا كشتن اترشا عفو كردوا برأي من برلا كردني خان زاد للاي شا صفية و بشرط بوا على أساس إتر تأييد دولة عثماني نكا لبر أوا ميربك هيرجي هنا وتسر وتدجي عثماني ودولة عثماني بلاماري داوا صوراني تارو مار كردوا
0: خان أحمد خانك واي كرد بخان زاد باوكي خوي بديل جرت دواتر دواي أو همو خزمته که به صفوی کردی لکوتایی تمنی ده لصفوی جیاب و هر وکو باوکی شورشی کرد لدجی صفویانو هاو پیمان بود که عثمانیان او دواتریج با خوی وطی من حاکمی سر بخو یعنی زور سیر حکایتی ام میره کردانه رنگه من واهستکم خانزاد توانی بیتی لسر خان احمد خانی اردلانش کارگری هبید.

0: شروانن او هردو شهيداناجي ده شري لدجي داعش درخصنا داعش ده شهيد كتنل ده مانتمي دجي او سيبان يان سامي شروانكي كفنا دناف رفين هيزن سوريا ديمقراطيك ده كاردكر انقارن بيجن جو برجاران او بجدار بوجدريس كاركرنا يعني باريسغاها ديرا زوري جريخستنا داعش ده او بخواجي وك ما جو خلكين باجاري حسكي يشتاغا مفتيه ودناف لواء حسكي دي او اندامي لواء حسكي يواتا او ايدي باوايك فرمي اندامي وزارتا برفانية يا جبر بشتي انتجراسيونا لشكري جو تشيبو او دنا وكما جو او جباجاري حسكية وشرفانكي كيفن يا هيزن سوريا ديمقراطيك بو بشتي انتجراس بوني او ايدي بو يلي واء باجاري حسكي او بويا اندامي وزارتا برفانية تشيروكا رفاندنا وانا براستي يعني لجور أجاهين دسبيكي جو متقاربو أم بدست بخينن أف شرفانايا شخوا لباجار حسكي بول اللي ناف اللي واقي خبو لجور أجاهين جو دسبيكي هاتية جوتن هفالكيوي أو جير جوتية أمي بتشن برو بعالية سريكانيف برو بعالية سريكانيف بمهنة يام بحجة كاركي
1: أفين هفالي كردة يان عربة أوي وقوتي
0: بر يعني حتى فيك اللي نهات يتكسكرين براستي وأزنا خوازم فيتو متي بدم كسكي حتى قو الصد لصد نيتكسكرين يا آلين أو لهية فيك تكزنكن لي أوجي أقاهية دسبكت بيجن كردة هفالي وينا يعني وهاتي قوتن اللي هين نهات يتكسكرن صد للصديب أو دركتنا ويدكي لنازي قنتي حلوة وكا دور بيتشك جوان رتي كرن كمينك وقوب عربي دويجن جبوان تي فدان وهردو كاس ديتشن أو كسايا دمات كذي ناف دستي واندا يعني سيبان دمات كذي ناف دستي واندا جويد ميدا دست بيت بي ديمن يعني جدماغو أو خستنا مني باسا كده تشافي وي دستي وي روي وينا قرتنا ودست بيت كن أم بيجن فيديو يان بلافتك دي منا بلافتك نش خو او كسي جو اف رفاندنا جو كرنج الى بقارانه بش بو حسن يعني اجبر جو الى بقاره او جي تشار بينج بش نوان هنا او جي بش بو حسن الى بقارانه لديره زورين اش خو اواناجي الى بقاره ام هاجر ام بيجن سرانسري فان باس ده صلاه او جي ببون تشار بينج بش بشك جي ببون بش جري هيزن سوريا ديمقراطيك بشك جي دنافري خصنا داعش دا كارد كرن بشك جي جيب عم قارن بيجن ب او تقدر نسر بحكومه سوريا وتركيا فالسريكانيه بخوا ام بيجن يعني الديجي كردان كارد كرن والويدا كيدمان بشك جيجي بحكومه سوريا رضوان يعني اف اف يكاياجي نافدار لتيرا زوري بشتي جو او برنه جندي حلوه بشتي جو او برنه ودكد وكما جو دس بيكرن دي ماني وي بلاف دكن يعني دمانشيت خن سري ويناده ودهبان دمي ده بشتي جو او دجينن جندي حلوه او ايلايا هجمارك جلكي مزن جوان يعني لجور جو دي مان وفيديو يا فيديو هاتنا بلاف كرن بلكي بالصدان كس لويدكي لسيبان فحويانا دس بيكي او تصوير كرنا دماغو ويشكن جدكن يا ددوا دماغو كيرا خوني برك درد خنو دبيجن نها جاتي بيسر جيكرن يا ددوا لغور ديمن وفيديو تي تهاتيه بلاف كرن او وجهي وينا روي وينا امبيجن تصوير دكن بريكو وي بوكوجن يعني جبو او خستنا وك اهانات يعني وك وي بي بيس بكن وان دماناجي در دخن دورا او سرجي كرنا ودوراجي بغولان او كشتنا ودم دما او فيديو تين بلافكرن ونافتي بلافكرن وديماني ويني كيفن تين بلافكرن جبر او ايلايات تف بلافتك ودك جهه الشهنازيه وسر بلندايه الباخو براستي هركس دبينا دهمان دميدا او كسن جو الي قربونجي بما يعني بايلا ابو حسن ربشي ابو حسن او جداد خن وكيف خشيه كخو ددن نشاندان او جد بجكينه كما بوي كسير هبو يان بقصد رهبو اي ديفا ماكينه خو برسري دكن وقت جه سر بلندايش خره افدي من انا
1: بشك بشكك جي جي الي اتناف تبحث شويه هذيك اتناف قصد بخد اتناف هسد دابي شو ما كيم بيرهبي
0: اش خو اف يعني اف برسين جو جركن ها آلين أولهية يا جو برسفاينا بده يعني هجر أمبيجن آلين حكومة سوريا يا فجهز بطيبة وزارتها بريفانية وزارتها هندرين جرك أو إيدي هرجولين يان أو برسن جود سري هركسي دمانج دو حتى نها جرك أو شيروفاينا بكنو برسفاينا بدن نهاد دسبيك ده إيدي وك تجوج بوش أفكينا يا هي جبر يعني أو شرفانك بو وجلك شران دجي بجدار بو والكي لكي خلك ندير الزور باش ضربو يعني امبيجن كارد كر وبشك جوان يعني زاروكي ابيوان وبلكي دبا جي في مال باطا هان بخوجي قال سيبان قالك جهان دبا دور الشركر بنجي يعني دبا اذيك يا جهاب باش او كينشي وهجر كينك هبة قالوا تكسكري أو كينايا يعني أفاناش خو جرك بين زلال كرن ده عليا كيدن ده براستي بشتي جهات ناس كرن وطريا هزن أو لهية را أجاهي جان أمبيجن هزن أو لهية للسركانية أوان تشونوي جندي وجهه بويري ترمي سيبان ديتن و أو راكرن و آنين رادستي أسايشة رجوية كردستاني كرن وشخوا حتى ذكرية أو هين ام بیژن د برادا ا لشکری دی شوا بریا چنت کلیان نو کا دکتوری ا وقت بیژن ا شیرو وکرنا لاش دی من وان بلا فکرنا نهاوی راپورا ا بلی و نهاوی راپورا ا بزشکی جی به بلا فکرن بکا بچا چاوهات استرجکرن چنت گله خورن هاگر تو تعذیب دنیا اشکنجین دند لاش ویجی هاتنا کرن یانا اوی قناجیش گرک نها بینزل کرن لانه بری استفلی بولتنی ببم اگه جمرهات گون هوا بزشکن ای وقت بیژن ای شیرو وکرنا لاش چویه نخوشخانه تا گووی ببینم براستی حکومت سوریه یا وگوز و بطایبت وزارت هندرین جعالی خود اوی کایا بلاف کربو گوتو بو ایدی ام لسروی بو یری ناسه کنن و امی بدو کفن امی او کسین گو شخوا یعنی جبر گو گل کسان روی خود رخستو بون دیمانی خود بلاف کربون جه سر بلندایش بوینا چه کربون گوتو بون
1: امی بدو زانياري انت الغوري زانياري انت اوين ريو وانج دربة عطينا قرتن
0: نعم يعني لغور زانيارين جو حتى فيك اللي يعني حتى في دقيا هانجي ام جي باورن هين توكس جوان نهات يا قرتن جبر دبيجن ام هين بدو وان في دكيفن وبرياد چند كليا قوتبو كسي جو جهه و ناس بك بب علي كار بمره افيا تي وي واتيا قهي نهات نغرتن قهات
1: وانا بو خفشت انا وانا
0: و نهات يا بلا فكرن يعني از دبيجم هل بت بشتي جو دوه لكولان روجافاي كردستاني او عاجزي تشيبو وهركز يعني جالي خذ افيا كاشر مزاركر جبر يعني براستي بو يرك تجي مروفاهية يا تقريدانا وي مروفاهية بهذا رورة تنية يعني شي برزقريك هبا هاقر أمبيجن سيبان شاشتيك جي در حقي في مالباتي تكربة أمبيجن هاقر أبيكا يا أبويا أو حكومتك هي أمبيجن أسايشك هي أرتيشك هي داد جهنة لسرانسري باز ده صالان خلق سوريا بانكر قوتن ادي ام دادي تخوازن ادي ام قنا غانو لسوريا تخوازن ادي ام وكفية وعدالت تخوازن باشا هجر هر يك جيك اد عاجز ببراب كينا خوب دستي خوب اقرأ واتا قو ادي براستي چارن فيسا سوريا لبر خرابونك پرمزن دچه او براستی مال باتا سیپانجی بلافوک بلافکرند خویانیک گوتبون امی وان روجان لبندا هزن او لهیه بن او بتایبت عالی حکومتا سوریه اگر او کسین کو برای ما شهید خستنه کشتنه یعنی جزای هری مناسب جوی جرمی گو کرنه ببینن و دمی امی کولانا یعنی امی کولانین راوستینن نهیلن گو شرچه ببه لی اما هگر حکومت جی اوی کنک ایدی وقت چاوا و او دو بیجن مکینه کشان دی ام جی کینه دکشین
1: آشه سپاس بونو چه گهانم اوین شیخ موسکو لعمود دیگل مدابی اوین دست خوش بجاز چما قامش لو لویرنو چه گهانم سیرا نبی دیگل مدابی سیرا avine chirok buma bahsker as khwazm tu buma bahsi je buyarte da qawmi biki awje juriye jografi va chawaye juriye serbazi jibaki te da
2: کاجن او جه جالی جغرافی و جهی که تایبت گندوار دیره زوری ام بزانه که بردامی او بویر تایبت لدیجی کردان تیدا دقاومن چه ما جبر که براستی جی لوی داره اتکارم بیجم هم چکدارین دا عشه لوی داره باش خبری خستن دیکن به بردوام هم جی گلک چکدارین دیترین نناس که او جی هر پیواندی آوان به دا عشه را هیا او جی هول دادن هر دم یعنی ام بیجم تولیهویه دوی دا وره دا درخن او دا ور حتی بریا وی روش داویا که روز آفا چی به بریا انتگراسیون دا بین کنترول هیزن سوریا دموکراتیک هسته دیده بود پشتی انتگراسیون نها او دا ور بگیشتی پاریزگاه دیره زوره او گندوار بگیشتی به فرمی دا بین کنترول هیزن حکومت سوریا ایدایه اجبوه که جی وکا مگوتی اجبر که او جه تایبت دیره زور داوین جه تیکچون داعشه بود سال ده هزار و نوزدان اجبوه که جوه دمیو حتی نها که داعش گلک پیواندین خواه هم مالباتن و داره رها بون همجی کسی جوه داره بخوا اندام داعش بون دما که داعش و داره خبره خستن کر بو جبوه که جی حتی نها بردوام هر کسی که جه سوریا و جه روز آوه کرسان دما که بحثا وی خطه دکه دزانه که مطرسی دوی خطه ده هی اجبر که تایبت هنک ایلین عربان هنک چکدار لوی داره هنه ده سری دا جی کسی که پیواندی آوان به داعش رهه کینک آوان یا پر مزل هم بری کردان به بردوام هی یعنی هر کرده که بگرن اجبر کین آوان یا زیده وان بیاران به سری وان دا پیکتینن تایبت ام دزانه که شروان برناو سیپانجی او دسال دریج شر دا عشه کریه لدیره زوره لرقه لگشتی هره من روزاوی کرسان باکر جلات سوریه لدیجی دا عشه شر که مزن دای مشاندن یعنی دا پارستن هره می دا جه خواه گرتی جبو یکی جی کینا وان کسین که شرفانی داعش دکرن لهمبر هر شرفانی که کو شر داعش کریه هر بردوام هی اجبوه که جی اف بویاره کل یعنی دیجی شرفانی بناو سیپان پیک هاتی براستی جی دکارم بیجب کولان کردی لروزاوی کرسان کلان دیا خلق گلک کارودان لجموان چی بنا خلق
1: گلک خلق نرازی اشخوا دوی بشار دا هر نرازی مستیرا السروان نرازی بونا
2: سیپان حمو کو او آلیکار و وزیر پارستان یا سوریه یه روش هلاتا سوریای هریم روجلاتا یعنی اوی گوت کو دوی اف بویار بشر یعنی بشرمزار کر بتوندی شرمزار کر گوت کو دوی تایبت ریل پیشیا بویارن یعنی کینه کو عربی جیرته گوت تحریده ورا گرتن لی مالباتا سپانجی خلکن و درج یعنی روز اوی کورسانه جی کو دوه درنگیا شوی دج درکت کولانه د بیژن کو حتی توان بارن که اف بویارد دجی شروان بناوی سیپان دا پیک آنیا نین گرتن پیشیا دادگاه باوایی که زلال باوایی که شفاف جرای گشتی را نین را گاندن خلق دویجن که امر نین راوستاندن ایرو هر دی سال
1: بجا ما دامنا راوستن دی چیکن خواب شاندالن وان افرو چو آبن افرو که مراسیما ایو جی استیرا اگر دنگم گهت اتا مراسیما وشارتن جی هیا هم مراسیما اغر کرناوی و هم جی نرازیبون خلکی او خواب شاندالن خلکت کت الويري دي تشيكن اش بركو امزان ناراضي بون هاتا بخو بحث جيكر خلك همينا راضي اش دوهي ورا شفيدي ورا روجا في الروجا بايات كالت اش بيشتر اگر بو چان بابتان ناراضي بون نشادابن نكا اش بركو راكتن هاتين اگر تيكال بون چه بيا تايبت لا عسكري وش لا سربازي و هسد الگل سباي سوريا اف بو يرين هجي بشتي وان ریکتنا بین انجامدان خلق نرازگه شو خود چند روز بل روز با خلق لسه بابت زبانی نرازی بیشت او نرازی بونه خلاص نبینه نرازی بونه اوه جهات سر کو دیستان خلق نرازی بت بوش بر کو کسی که لویر شروانه که بلی کو هاتیه کشتنی هاتیه سر جی کرن و همیشی دیمن ویدیو یه ویدیو کرین یه بلاف کرین سیرا از جارکاتی زور مدفتل سر مراسیم آخر کرن آویجی تخوازم زانیاری آگه یابدی و سر ناراضی بودن خلکی کودت چه بکن مادم ناراضن خب پیشان دانده بر دام بکن چالا کنوان دچه بن
2: كاجين حتى هذا مجمرة مراسيما بخاكي سبارتن يا شهيد سيبان نهات يا داس نيشان كرد دا مجمرة وي روجا وي نهات يا داس نيشان كرد ده هو ترمي دار بستا شهيد سيبان دا مجمرة درنجيا شهيدا جيشتا باجاري حسكي دا مراسيما كي بيشوازي كرنا

لراسيا خلقي جزور بيشوازي أكن لا أويك تلفزيون بكن بس مال أم جاتي شو كشي لراسيا كما أجر كسبون من بيبي تلفزيونك سمال بكرة بلاني كم دو صصي صد ولا ريباتي بلام ليرة لراسيا إما بتيشوي كزور كم كخوار بنجا هزاري شكل بزور بتلفزيون أكن يعني كم تلفزيون الزوز وشاشة شي جورة بمواصفات ناتشة بنجا هزار إما بويكن بس مال

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راستيد

0: Hani ben ben zor Kurdistanlıyım. Kurdistan
1: Bale
0: pan
1: dalı.
0: Kurdistanı bir rakam o. Ha bu çar parça Kurdistan için bini ve bala karakteri Süleymani şare ki var asti bilen kültür dost, jian dost ve ahli kültür ve ferhang. Ama taban menhum lehavli rejim, lebe ya balakam. Bala şoke ki family man heye lera. Daha mümkün ya Süleymani yani lira benim balam. Rastı Süleymani ya ki glu şara zindua şirina juana kani kamen keyfi bir rakam yani.
1: او بابتا راسته که گویا ما مستا بیجنی کم کار کاریگری لسر
0: بله
1: جلبت ها
0: بله بله
1: بوا
0: بله
1: بو
0: زور زور
1: بابتی دف
0: بله ما مستا بیجن 13 سالم بو 13 سال 93 كم كاركان هاتنا لندن لكوين اليزابيث هول ريك لبيرما كونسيرتي كان كرت كمان ادوت ماغنيتيكا ادوت يك ساحريك اوايكي كرت لبن
1: بابا
0: او سحراي بيجانم ابيني ما مصاب بيجان بو دفيلي اما بوبا
1: دست
0: بالانجليزي
1: بيكا
0: عليه
1: كا
0: تريجر
1: بابا
0: يعني تريجر هيك بو بوبن دعي او بلام سر زورس باباو كمي ود تيامنا لإنجليز غورابي للندن غورابي بو حزيلة دفا بيبشي تشويني درامز ونيا
1: واي
0: بيبشي
1: راستا
0: تشويني بيانو بيبشي تشويني جيتار حزيلة دفا دنجي دف من راكي يا شاب اخوي وما مصابيجن تأثيري كي زوري كده.

0: خلق وسط ابوك رسمي لقلع بقري وتي ابي لقل هرها مو يانا من رسم بقري امانه موي امانه وكو ام داران بومن بشتي من يعني زور انساني كي وزور كردوست بو وحياتش
1: بله
0: بو كردستان ها بله همايونش هروا همايون اتوانم بلم انساني كي زور جير زور هوشيار وأيه المسار أو قصيام همايون تنيا دنجينيا لوك أقل زيركي إيرا أروم ليرا نعروم ليرا أروم ليرا نعروم ليرا أما أعلم ليرا أو نعلم
1: راستا
0: أما مهمة كاكا
1: زور راستا
0: بخوا أما زور مهمة بو أرتيس
1: واي
0: ويكشتيا كيترش زور جرنجا من باسيكا أرتيس هيا خوي ماركتينغ كابو خوي خوي فرصت بو خوي ادوزيتوا تشكو خوي اتشي بلا هاوي ها ارتست شي لا مال دا ان شي قلي يكالي او يان بو من نكر اما يان بو من نكر لا ولا كرزم بو ارتست انا هم قبولني كاك خوتو نبي او
1: بيكن مدمتو
0: نبي واك من سي سال بيشتم شكات ابو مهاجر برنامج اتشوم بلاش بلاش مف فري فري كونتاكت لسكام ام لا برو ام لا برو ام لا برو ويك سجنجي سابينم ايوه بيك سال دوله من به شقه بكري سبونسري هبي اش مشهور بيالم او ستوب ستوب ستوب هكا ستوب تو بيك سال تبي بي بمن من سي سال اس ام 20 بتشم ببن بالطيار ل ل لبريطانيا
1: واي سي سال
0: في سال أبوم أبوم بطيار أبوم بطيار لناو لناو بريطانيا أبوم بجراح يعني أم بعضي استأبينم بلبوني كيان زور بلن زور مغلورن خوين أبديت ناكن زور زو بهوي فانو بيجو بابا إما ما في إما فانو بيج تيكي كيا زانس تيكي كيا تجربة تيكي كيا

0: خير بي
1: صار سباث
0: شوني
1: صار سباث من حوت صالة بالروك خورم و شج من جارك فحسي قشتيا كم بوي كبزانم تندرستي مشانا
0: وكوي دي بينم تنوك خان كاوي تكردوتا بشكنين هكي قشتي خوينا ك لناوي ريجي مادي هيموغلوبين كمادي بلان ريجي خوين بشانا دا لقل هنك بشكنيني ترى كأويش هر بيواندي با تندرستي إخوين توهيا أويش الأخوة بزياد بي هموي نورمالن هيتشي من طبيعي لنا بينا بينم بيج قال ما يك لبشكني نكاني ترك لا بلان ليرة هي وكردوتا بشكنيني قرشيليا ما دي كرياتينين ويوريا أميش يان هردوكيان ريجيان طبيعية وهيج كيشيان نيا
1: بس خوش دكتور زرس باس من ما وي حوت صالة بروك خورم حوت صالة بيجستا

0: من دائما الله مليك شد باشي معنم تنها لو باشي معنم كاروجي زو تردسن بينكب تشكا بجوريك جياني قوريوم تنها بو باشتر جياني قوريوم
1: اوني اسفادة لما دار روش وكان وميوكانا كان همان فيتاميني تيايا همان تيجو تامي تيايا تو اگر لغس روش خوتا بي قنجواني اصلا هر ناچه بلاي قوشتو جوراکانی گوشته
2: زور گرنگل لو روک خوری کانا همو اوانا کسانی که هادی لسرخون یوگری چی باشی موسیقی
3: او کسانی که پیانوایا اما نابه لحرمی خوراکی لابین ابت تنها او بابتانا بخواردی خو من بکر بینین که زوی پی معنی بخشید خو مالک خلکانی با آگاو خواه نوعیتی که تایبتن
4: لسر ام بنمایا امرو جماری کی زور لا داكو كيكران لا جينجا لا زوي لا باراسني زوي باوريان بويك غوشت نخوان

0: جوج بروسين ايكو يعني دخلت الملات اجناب بفن وبروجي وقت يعني سياسي كورد
1: بله
0: دفرد بمشين لسر حسابي خلتين سوري والديجي ديمقراطيته وديجي يعني بيناسي بهبونا خلكين سوري بك جوانجي كرد لكرداد كاريبو يعني كم زيدا هن تشت دس بخين عند دوان افشن مهيبوري ده وشوية يعني انا يعني كم زيدا شيورمن دي سروكاتية مظلوم عبدي نزيكا دوازده سيزده بارلمانتري كرد هن يعني بيجن دسلاتك خوجهي كم زيدا هاي دورين كردي ده نخاص كوباني وبارزغا حسكي هروها بشك جارتيشا سوري كردن وك وك تشكيلات اف نلغوري دلي قالك اليان وكسان نخاص او كسين ايكو يعني او يعني او او كواليفيكيشن او بيجن يعني جي ام بيجن او كارين الاي وك جم كرداه الجم وان تني يعني تشدواري خبرتي دب يا دواري مسألة بيرو ذهنيتي ده بي أروها دواري كوكو يعني تجربة يوان ب ريفبرنا
1: يلك باشا يلك عبد الحليم هذا عالية
0: نرسل
1: أما أخافنا تهنك قد بكن دمع ما هندك اللي أدخوازم هلوستا و يعني شروفيا واد درباري هلوستا حكمتها الشامي ده جي بزانه بالنها حكمتها الشامي بيدنجة يعني الشامي تو برتكي وهات توجي لهم بروي بويري نهاتيه يعني هن ويك تشوا شروع بدك
0: اف جي كيماني اي براسي يعني كيرينا كي دماكو بريسي بان امو يانجي سيامد افينا وانا خلكين دفري تبيكو تشندين يعني بلاي ان وان و جي وان بوست وان دو حكومه الاب اللي ام زانين يعني او او كيم زيدا يعني زاروي في ملاتيني دبا جراك بوك وحطا يعني ساعتها يا كم ده دمجميره يا كم ده جراك و رادار سوري بيرسي ويدر كتبانا وتقريبانا يعني برتكي وان هبانا وهلوستي وان هبانا انا خاصم يعني وقت من السبيكي جبوت اف شروانا كي دناف ارتيشا سوري ده في اوايا در كتيب كيماني غرك وزارتا برجرية در كتا وهلوستة بدانتاني يعني بركي يعني بيواندي ان تليفوني دنا برا سبكرديان ده تشيبوي دنا برا دفرين كردي وشامي ده لأفتيريناكي جرك يعني هل وستك زلال وفرمي هبا نخاصمكو يعني شويكو أف قورد أف جوان بيهاتي ترور كرن شوي داعش يعني ترور كرن نتني ب يعني مسلاك تولك ج ج مجارك جوافي دينا فيا مسلاك سياسي مسلاك جنائي جنايتا سياسية تكرن يعني دماكو عسكرك ج ج نافا باجير دادخينن ودكوجن وبري بويرك شيء بوي د د د د سياقة كي أمنية عسكرية أفيا قلتي جرام يعني نت واتيا أو عدالتها فجهز هي ونات هيبتها دولتها هي ونا يعني أو آلين تقدر يعني حسابها دولتها تشبوله جرك يعني قلتي جرينجك وهالوسج دولتها دركش
1: قلك يا باشا
0: كتار بريل بري مثلا
1: يا عبد الحليم نها جواكا كرت هنكي دابش بيد بيريد هنك دبجن دو ام تول اخوا هلينن هنك دبجن دو عدالت دات پروري جي اخوا بگره يعني جواكا كرت نوا نها دروشن بي اوايد دو نيري نكو هلوسه كي چوا رابر بك
0: يعني او انا خلق شوك بونش في بيرهاني يعني بيرك نهندك نخاصمكو يعني تي يعني سدامي نوي دي ترتنيش بر اجبلكو اف شرفانك كرد يعني جبولو يعني وي برتكن اي عاط فيها بين هيك و هيجان تذهب اروها يعني مسألة عقل منديج وي هذا المسألة كوكو قالك هن بين شرط مرشن هيك و شركي بفره بيفا تنج برجوان ديار خلقي تفايده انا خاصم كرداد اجي يعني بلي وي يعني يعني بروسيك هي بريفا دشال جرك هيا مرجويك هبي هنيش بركو اوجي فرزندك وشانسك شكردارك وتقاربن يجبركو بروجي كردا هي اندري يعني جرك ري بيغومان يعني مثلا وخلق يعني بحتكي ونشان بدا بمطيوان لدوي دوي عاليين يعني تعدي وزياني نجيني افكارين ودوزاوان ادفيا
1: بله عبدالحلیم سلیمان شروع و کار سیاسی لباجار قامش لویه بمرابو امگلک

لرا امهم اواه يا بستي بقرز نادر هيتا سر پردكيش وكو كلتوريك ما وتوا كجاران بيركان هاتنا ايرا ودو سعاد بديار ام اواه را وستانو هني ماسي ورديانا قرد بلام استابوا بديار ديك كغنجكانيش خويان بيوا قرتوه روجانا لسر ام پردا خريكي او جورا را وماسين كماسي وردكاني بيوا تريو راوی کنو هنی جاریش حالا اینو ناو آوکا بلام خویا کو ترک نادریه خویا گرتی بشیری ترکی نادی بپیری

أوا أسطنبول شم بشان دان بلا مكان إيش أبينين لنجر عنجرتوها بس خلك كان لنجر ناجري وكيانا بيتيا ليرا شوروش قربال خيو خلك كا أتن وناويكا بس من هلاك بومو تاوكو برنامجي ترو ولاتي ترو شاركي تر بخواتا نسبير مو هرشادي.

لا كان الله شتو وصلوا تان لبيوم كاتتان باش من أراكم بارمتي أو كرانم اشتي أولا كان تان بيش كشكم سرطاش جرين تين ناو نشانا كان أوهي كار كردن لا هيلاكاني غواس نوي ساتو سيو دو كي في لنوان هولير دو هوك سبي بو ماوي شش كاجمر دانشتواني دو هوك وزاخو كاربان نابه

من دسيرة كم مثل الدنيا كشتوكاري ما الدنيا نعرفي هي من هاتو متنا وجبهيك وبتاقي تنيا جبهيك مكردوتو بو كشتوكاري أورغانيك كشتوكاري كدور لو موادي كيميائي بيت لم أركيا بيقومان روبروي بربستي قوري أبيتو روبروي دجمنعيتي قوري أبيتو بلام أما أركيك وبن بياميك ما إيشي من رنجا كشتوكارنا بالأجيان ما بلام أركا كم أويا بيان بلام بجوري كيتر وكو باو بابيران من كتون كردويانا بجوري كيتريش كشتوكار أكريت نقبم جورا باوي كإستحيل من رفزي أم جورا باوي ناكا موا بلام من لانقري أوام كم موادي كيميائي لا بروسي كشتوكارا لبرهمهناني موادي خوناكيا بكارنيت باخياري بيناسكشي اميه باخيك بو برهمهناني خوراكي اورغانيك

0: يتر وتم لسرمن من أوتي بموسيقى يا قر إيوه يا رمتين بن درست يا كم وموافقتي دايك وباك شان لسرمن
1: كاركي جرام بو زور كسبي جرام بو كشكي خاصة من ثلاث خن كاركان و باور بيو أبزام استكوزيدا خوي مال بمال قرابشن خن كاركانا لك السكاري إذني ورقرت

0: دست يعني كرب تدريبي أو كتاني كحزين لموسيقى بو حزين لقراني بو وبالفعل لما ويكي كما تواني عن تيبيكي موسيقاي زور زور جوان لكتان دروس كان وبراستيش يعني اوانيش زور حولي عنا وكتانيش خوان زور بزوقوا تشون بوي يعني تيبيكي موسيقى جن لكتان دروس كان نعم أنا تيبي موسيقاي أمادي سليماني كتان
1: دروس بوني أو تيبا موسيقاي كتانا كأتوانم بلم يكم تيبي موسيقاي كتانا لا سرتاسری کردستان اتوانم بلم لعراقشا اگر تو با سالی 1975

0: وزيد با مستاجان شوني شكر باشي صحتي باشا بيري دكين زور
1: وامن زيادة
0: بخوا من قليم لك اللي كوت يعني ليري براستي زور مبيرك اللي حزيش مكروكو يا دوريكي جاران بيكو دانشين باسي كون بكين باسي تيبا كمان بكين
1: إن شاء الله إن شاء
0: ما
1: الله.
0: مستا اگر وقت تيا باسي كي تيبا كب كيكا جناب اللي قال ما مستا خالد شون هاتن بو آمادي سليماني كتان كت شون دستان كت براهناني تلبكان حزك موكو يا دوريك ومنيش ظلم خوش بيبو يا دوريانا
1: براسي بيكناني تيبي تي موسيقاي

0: باش اوي كمن بعس لاي بردم لبروي بعس وتاري بعس منيخنا ولا سر هيني بعس نيروشتم كلام بردم اتر امتي باور دور دا بداخوا و كتكانيش همو كتاني او هنا بون هيني اما دي سليماني كتان زيك بون همو لقل تيبا كشا اخوان همو يعني درتون تونا كلية روشتن بملا بولا والدور دا تيبا كا بداخوا نما
1: هو كاركان زورن بو تشوالي هاو بو بو اقاري عروي بو ام تيبا فارزگاری لنکرا بلای منو یکی لها کار سرشه کن که تیپی آمده سلمانی که ایما ل هولی رفیوانی سیاسی کن

0: كومك جبوير وج ج بروسين ايكو يعني دخلت الملات عشان بفن وبروجي وقت يعني سياسي كورد دفرد بمشين لسر صابي خلكين سوري والديجي ديمقراطيته وديجي يعني بيناسي بهبونا خلكين سوري بك جوانجي كورد لكرداد كاريب يعني كم زيدا هند تشت دس بخين عند دوان افشن مهيبوري ده وشوية يعني انا يعني كم زيدا شيورمن دي سروكاتية مظلوم عبدية نزيكا دوازدة سيزدة بارلمانتري كرد هنا يعني بيش دسلاتك خوجهي كم زيدا هاي دورين كردي ده نخاص كوباني وفارزغا حسكي هروا بشك جارتيشا سوري كردن وك وك تشكيلات اف نلغوري دلي قالك اليان وكسان نخاسم او كسين ايكو يعني او يعني او كواليفيكيشن او كبيجن يعني جي ام بيجن او كارينن اي وقت جم كرداه الجموان تني يعني تدواري خبرتي دب يا دواري مسألة بيرو ذهنيتي دب هروها دواري كوكو يعني تجربة وان ب ريفبرنا
1: يلك يا باشا يا عبد الحليم هذا عالية نورين أما أخافنا تانيك قد بكن دمامة هندك اللي أدخوازم هلوستا و يعني شروفيا واد درباري هلوستا حكمتا شامي دا جي بزان بالنها حكمتا شامي بيدنگ يعني جشامي تو برتكي وها توجي لهمبر و بويري نهاتية يعني هن ويكي چوا شروف ودك
0: اف جي كيمانية براسي يعني كيرينا كي دماكو بريسي فان حمو يانجي سيامد أفرينا وانا خلقين دفري نتبيكو چندين يعني بلاي ان وان و جيه وان بوست وان دو حكومت الابل اللي ام تزانين يعني او كيم زيدا يعني زاروية في ملتيني دب غرق بوك و حطا يعني ساعتا يا كم ده دمجميرا يا كم ده غرق و رادار سوري ببرسي ويدر كتبانا و دكاريبانا يعني برتكي وان هبانا و هلوستي وان هبانا انا خاصم يعني وقم دسبيكي جبوت اف شروانا كي دناف ارتشا سوري ده في اوايه در كتيب كيماني غرق وزارتها برقرية در كتا وهلوستت بدانتاني يعني بركي يعني بيوندين تليفوني دنا برا سبكرديان ده شيبوية دنا برا دفرين كردي وشامي ده لأفتيريناكي غرق يعني هلوستك زلال وفرمي هبا نخاصمكو يعني شيويكو اف قورد اف جوان بيهاتي ترور كرن شوي داعش يعني ترور كرن نتني يعني مسلاك تولك ج مجارك جوافي دينا فيا مسلاك سياسي مسلاك جنائي جنايات سياسية تكرن يعني دماغو عسكرك ج ج نافا باجير دخينن وزكوجن وبري بيرك شيء بوي د د د د سياقة أمنية عسكرية فيا قلكي جرام يعني نتواتيا أو عدالتها فجهز هي ونا هيبتا دولتي هي ونا يعني او عالين تشدار يعني حسابها دولتي تشبولو غيرك يعني قالكي جرينك وهلوسج دولتي دركج
1: قالكي باشا
0: قلت عرب الريل برفي مثلا
1: يا عبد الحليم نها جواكا كورت هنكي دابش بيدوي بيري ده هنك دبيجن دبي ام تول اخوهلين هنك دبيجن دبي عداله دات پروري جي خو بغره يعني جواكا كورت نها دروشن بيوي اوايده دبي نيري نكو هلوسكي چوا رابر بك
0: يعني او انا خلق شوك بونش في ويراهاني يعني ويرك نهندك نخاصمكو يعني تي يعني سدمين ويدي ترتنيش بر اجبلكو اف شرفانك كرد يعني جبولو يعني وي برتكن اي عاطفيها بين هيك و هيجان تذهب اروها يعني مسألة عقل منديج وي هذا المسألة قالك هن بين شرط مرشن هيك و شركي بفره بي وكتنيش برجوان ديار خلقي تفايده انا خاصم كرداد اجي بلي وي يعني بروسيك هي بريفة دشال قرك هيا مرجويك هبي هنيش بركو اوجي فرزندك وشانسك شكردارك ودكاربن يجبركو بروجي كردا هي اندري سوري يعني غرك ربي غمان يعني مثلا خلق يعني برتكي فنيشان بدا بامطيوان لدوي دوي عاليين يعني تعديه وزياني نجينه افكارين ودوزاوان ادفي
1: بلى عبد الحليم سليمان شروفكار سياسي لبجار قامش لوي بمرابو ام جلك يف خش بونج بو تبليبون اواد بولتنا مدا مالتا ابا دم باش
0: باسم
1: چه م بردام دکن اپک دنیه شهی سیپان حسو جیراگان او دوزا

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها غيرينج بت الفيري بري همي يا عزب احسن